0: التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: سورة الأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang
1: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.

0: فتاوى مختارة.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: Apakah boleh bagi kita untuk menafsirkan mimpi dan bagaimana ketika seseorang yang menafsirkan mimpi terkait dengan hal-hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang? Mohon penjelasan, jazakallah khair.
3: تفسير الأحلام لا بأس به ممن له علم بتأويل الأحلام، وأما من لا علم له فليس له أن يخوض ويعبر هكذا بدون فهم لقواعد التفسير وأصوله التي عليها يقوم. وتفسير الأحلام يكون في حدود ما دل عليه الحلم أو الرؤية المعبرة، وفي ضوء أيضا القواعد المستفادة من في نصوص الشرع من في هذا الباب العظيم. فإذا كان في هذا الحدود فتفسير الأحلام ممن هو على علم به ودراية لا بأس به.

دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا

0: التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Pikir Sore.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: من أذكار المساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
2: Radio Mutiara Quran.
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: يا

0: والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: راديو مُتِيَرَ القرآن، saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها وما تلبثوا

أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمين

والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة.

يحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان

ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من

0: Doa Zikir Pagi.
1: فسبحانallah حين تمسون وحين تصبحون.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan